يلاسي بل قامي سلال غلاو لنغيلا تماني كي بل من قنم الناس يوم غاتاك أو بني بيجا قالوا ما أنك نوي ناقتي غوك ما قطوين نغيلك تكسل غطاو نغوك نجيل ناسوني 20 هنا يوم نات ماني 10 ميلوني أقا نوي يغو ماقتي غوك ما قطوين نغيلك أوان نغو ماقتي غوك 40 ميت 60 موتك غطاو نغيلك Uni uningat mani 16 migu maksuni. Kansena mena matkia jami teema unnuk. Nuiya neakti gok makutui narelit unnu ao. Taksile rattaluni. Kanang nang neakti gok 20 mit. Anui kia yaksuti. Uni uniat mani 8 miluni. Akagu nuiya gu maakti gok makutui narelit ublakut. Oang nero maksuni 20 mit. Kiseni gua nukittoria uni ublakut. 40 mit 60 morata ro marchuni uni uni gatamani 18 mi go martun igluli ga jung mili unno gnu yene atu go makotu ina reli tau taksele rattaluni kanang nang na 20 anu clear na atu go uni uni gatamani 6 mi luni akago nu ye laulut kien nu ye laulut kiseni go

تمام، هي بي يخلوني سيبون نخمس اختواري ويا رغمتا إذا سيبون إلا اختواري تلفون نعم من اختواري وتلا رغمتا تمام نمي أغرودو نكبك تولي إلي أنا غالو تمام وسيبون غبسي تنالانو يما تنالانو يما تماني خمان التوام في بلية يلغي خبر الطاق تاو نساو سيكو خيان اتيار اختاق وبلاغ منا وبلاغ نبو يبلون انو غتو يخشوني وان نخشوني نبو يبلون سيخن إلا سيخن ويكتختو ولو تاو مناكيو إسيريا تو خانو كيا تغيوك تو يا ركسون دا باختو ري ني كوي كوا لا لا غاتا تيم نيشيريا ايشيريا ايشيريا لي ركسون ايشيريا ايشيريا تو على ركسون تاوم ني خانو كيا خاطي دانا غوي بلاك تو دي تو خاليتو مومن si la na pachtor i kwala aktuale o lagmarat tegnalun na haar qignatuale tegn na pocht Kitu yang kaya ngitu, kitu yang dikti guru rumah, kamar itu tak tahu, nunun liak tahu, ini kau kaya kawan, ikhlas pada rumah tak, aku tak aku rumah, tahu tak, kita yang tahu mablu talo, ano kaya ako ni tao ng nganig gusto ni kanang nao na lanin. Nigiro ako ng tamani, nigiro yung doktor ni. Tao nung tao yung lawap ta. Sikwalo na ako tukso, ikpaksa ko sa ako. Tao nung alok, katkutukuluk. Uwag nakso ni ano kaya kami. Si kung wala may ang yari daw kami, si kung nerek tuksaw, umiyak di akti kitumarek tuk, kakawutya kung nerek ngiti, si kung wala may ang yari daw man, iklo wakta rek sone, si kung wala yung tayo na, upingak siya wakad lang, piyara yung mga yari, Kupingak siya wadliya li sa aktaw na siya wit saksago. Taksi yari oksa wadliya yung mga liyanit to. Itaip ko takpid anigo sa aktaw. Manig, may, tap kwa jul ne manni me natia anigo sahtu tap kwa aure yakul kai dengi oha se yakul kul ne akpaka tap kwa ablukta akta yuni kwa pival lakti tiwa lo katakma takaman ito akme نخين تمكن أكتبوا على رغم تلا نخت أكتبوا على رغم تا تما نتعلم إجلك شو من نخن رغم أختاري تنا أبلغت كل